0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين، الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هيدي الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين، الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين، الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كان حال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشه للايام القادمه فبالتالي راح الانتاج وراح الراس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هذه خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: More than 2 years after the war devastated Gaza, Palestinian recovery teams continue searching through mountains of rubble for the remains of people still buried beneath destroyed homes as families wait for loved ones to be found. Local civil defense crews and volunteer recovery teams are clearing debris from collapsed buildings across Gaza, despite severe shortages of heavy machinery, fuel, and specialized equipment. In one Gaza City neighborhood, rescuers used an excavator to remove rubble from a destroyed residential building while searching for dozens of people believed to remain trapped beneath the debris.
1: العدد المفقودين المقدر كان في هذا المبنى 44 شهيد تم انتشال منهم حتى الآن 13 شهيد والعدد الأكبر تم استخراجه من قبل يعني الأهالي وطواقم الدفاع المدني يعني في الأيام الأولى من عمليات الاستهداف.
0: Families gathered at the excavation site as teams recovered human remains, with relatives saying that the search has reopened the trauma of losing loved ones while offering a chance to give them a proper burial.
2: أنا رامز نبهان طبعا زوج وأبدا ثلاث أطفال كلهم استشهدوا في الحرب طبعا في بداية الحرب للأسف إجا صاروخ على البناية هذه أو عدة صواريخ تم طبعا انتشال في بداية الحرب بعض الجثمين منهم ابني
0: United Nations agencies say that millions of tons of debris, restrictions on the entry of heavy machinery, and the presence of unexploded ordnance continue to hamper recovery operations, while the passage of time has made identifying remains increasingly difficult.
3: Thousands of Palestinians injured during more than 2 years of war in Gaza are facing a long road to recovery as overwhelmed rehabilitation centers struggle with severe shortages of medical supplies, equipment, and specialized care. At the Palestine Red Crescent Society Rehabilitation Center in Khan Yunis, children and young adults receive daily physical and psychological therapy as they cope with amputations, paralysis, and other life-changing injuries.
4: الشباب كلهم إصابة حرب بتختلف الحالات من شلل نصفي قطع في الحبل الوريدي يمكن أغلبيتهم أطفال للأسف الشديد أنهم غالبيتهم أطفال شباب صغار هذا من نتيجة الاحتلال.
3: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
5: أنا بحتاج لعمليات طبية خارج البلد لأنه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبة العمود الفقري فلهيك أنا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزة أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكثر من اللي أنا بعانيه.
3: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
6: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات، هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر، هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل، إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين، الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر، والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هذه الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.

0: Thousands of Palestinians injured during more than 2 years of war in Gaza are facing a long road to recovery as overwhelmed rehabilitation centers struggle with severe shortages of medical supplies, equipment, and specialized care. At the Palestine Red Crescent Society Rehabilitation Center in Khan Yunis, children and young adults receive daily physical and psychological therapy as they cope with amputations, paralysis, and other life-changing injuries.
1: الشباب كلهم إصابة حرب بتختلف الحالات من شلل نصفي قطع في الحبل الوريدي يمكن أغلبيتهم أطفال للأسف الشديد أنهم غالبيتهم أطفال شباب صغار هذا من نتيجة الاحتلال.
0: Many patients say that rehabilitation has become their only chance to regain mobility and independence despite the limited resources available inside the enclave.
2: أنا بحتاج لعمليات طبية خارج البلد لأنه في عندي تيبس في المفاصل وفي الحوض وفي الظهر وفي تثبيت رقبة العمود الفقري فلهيك أنا بحتاج للعلاج في الخارج يعني ماليش علاج في غزة أنا بتأهل يعني إنه عشان أضلني ما يصيرش عندي ضمور أكثر من اللي أنا بعانيه.
0: Medical staff warn that shortages of rehabilitation equipment, limited access to essential supplies, and transportation difficulties continue to hinder treatment for thousands of wounded patients.
3: نواجه العديد من الصعوبات والتحديات منها نقص في المواد الطبية سواء أجهزة طبية تخص أقسام العلاج الطبيعي بأنواعه. بالإضافة لنواجه أيضا صعوبة وصول المريض إلى المستشفى سواء من جميع أنحاء قطاع غزة فتح المعابر وإدخال المواد والنواقص التي تخص مستشفى التأهيل الطبي وكمان بالإضافة إلى تمكين المرضى من السفر الخارج بسبب الأزمة الحالية.
0: According to Gaza's government media office, more than 19,000 people now require long-term rehabilitation, including thousands of amputees, people living with paralysis, and others who have lost their sight. As Gaza's healthcare system continues to struggle under the weight of the war, rehabilitation centers remain a lifeline for thousands of Palestinians.

0: Lebanese beekeepers are struggling to rebuild their livelihoods after the conflict in southern Lebanon devastated thousands of beehives and severely reduced honey production. A Lebanese beekeeper says that he was forced to relocate his bees from southern Lebanon to Mount Lebanon under shelling, moving the remaining hives in stages to protect them from the fighting.
1: يعني النحال أول شيء الطبيعة خسرت لأنه السلاح والمتفجرات سواء كانت فوسفورية أو غير فوسفورية عم تترك ترسبات هاي الترسبات بتكون بالأرض وبالتالي بتنتقل على النبات وعلى الشجر هيدي خسائر غير مباشرة على المدى الطويل إنما كنحال عنده خسائر كمان من جهتين الخسائر الأولى إنه راحت الخلايا تبعوله هاي بالمباشر والخسائر الثانية إنه كان مراهن على إنه إنتاج هيدي الخلايا يؤمن له معيشة للأيام القادمة فبالتالي راح الإنتاج وراح الرأس مال.
0: He is calling for a national strategy to help restore Lebanon's bee population and support an industry that has been badly affected by the war. According to Lebanon's National Council for Scientific Research, more than 20,000 beehives were lost or damaged during the conflict, resulting in a 65% decline in honey production. The fighting in southern Lebanon displaced farmers and disrupted seasonal beekeeping, forcing many producers to abandon traditional migration routes for their hives.